0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Waktu terus berjalan, mengiringi pergantian siang dan malam di sepanjang zaman. Tak terasa, usia kita pun telah menginjak angka 2, 3, atau 4 bahkan lebih. Bahkan rambut putih mulai bermunculan sebagai peringatan akan ajal kematian. Waktu yang telah berlalu,